0: bi wanzila
1: sallallahu alayhi wa sallam alayhi
0: wa la tabghiha an haifi mutahawiyan wa akrim bi magana tahara manzila ahaku ibadillahi bil majd wal ula nabiyullahu alal janani wa wa rasul muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam
0: أحب النبي حسمي محمد
1: صلى الله
0: عليه وسلم أجعل الورى ذاتا وأسلا وماتدا وأتيابهم نفسا وأتوالهم يدا أطاب له رامان نسيا ومولدا فمن زال ممن خالفك يا أبرو رسول محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: أنا فبوعي الله آية نافة على كل ذي زجر وكل يافة وكيف يجرى بيترى يرافة
1: صلى الله عليه وسلم
0: بريء بساك صدر من كل آفة فلا لمم يوزى إليه ولا زنب

0: بالهدى
1: صلى الله
0: على بدن مسمى محمد
1: محمد
0: ولا شامل قربي وإن بوت المدن كتيسا كمري في أدي في أدي لو تنزدى فحضر بغن أن سبوري وراكيك مزوك بايرنا
1: من جاي محمد
0: فكم سيدي فكم سيدا فكم سيدو في آمنوا تبي سيدين
1: وحبك عليه وسلم
0: ومحمد
1: محمد
0: وبين سيدي فاروق أسيبي أنكرين
1: صلى الله عليه وسلم
0: تسيريما على أمي آمد
1: صلى الله عليه
0: وسلم تسيريما على جسد كل آمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: بكري وكبر

0: محمد
1: صلى الله عليه وسلم على مر
0: يا لين يا أمة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: يا جماعة النبي محمد من العالمين والعالمات والحافظين
2: FM نوسنا يلا تومو لا باي فيك يسونا انغريكا
3: FM نوسنا دابار وانكوباسو
2: غرا اورغون اورغاني

بجاي محمد الرسول محمد أيا لا يمي يا النبي رسول الله أيا لا يمي أكشري أني لم يوزدي وخالف وإلا إن أكلت وغزهدي فما دادو مني لا ولا أنا من دادي نعمت بذكر لخاتم يا محمد نعمت بذكر لكل علي محمد فساعدني في مديه لفوز ولمانا بجاي محمد الرسول محمد والله تالله ثم بالله وبالله لا بالناس ترجع جوائز حياته بلا مال حياته مذلة والله كلام بلا جاي كلام معنم حياته بلا مال حياته مذلة كلام بلا جاي كلام مدايه وإن كنت زماني فأنت مؤبب النبي وإن كنت زماني فأنت مؤبب وقولك مقبول وحكمك يتبع والله وقولك مقبول وحكمك يتبع وقولك مقبول وحكمك يتبع بجاه محمد النبي إن معلما وطبيب كلاهما إن معلما وطبيبا كلاهما والله لا ينساني إذاهما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه وأكت بجالك إن جفوت معلما بجاي محمد يا إمام إمام يا إمام البنبركي يا إمام الهارون إمام

faranda umum bili ilimin bili ilimi an suburi rada rahibu rahibu zina ili fadili wali adili wanada wallahi aliya limana adili qadiri wali fari wanziki bijayi muhammadu ya imamu الرسول محمد علي نقول ردي القوي من الردى النبي علي نقول ردي القوي من الردى ألا إنه الحق مبين لما شرى جنى لمن استجدى هدى لمن اقتدى أي أني جواني ملو عمل ندى أفوه أني جواني متسل هبزي بجاي محمد الرسول محمد أَسِتَ أَعْلَمُ فَإِنَّ لِإِلْمُ إِلْمُ زَيْنُ لِيَالِهِ أَسِوَ فَلِلُهُ وَقُنُوا وَنُوا لِكُلِّ مَعَمِدِ وَكُمْ مُسْتَفِيدًا كُلُّ يَوْمِ زِيَادَتِ مِنَّ لِإِلْمِ أَسِبَاهُ الْتِبُهُ لِفَوَائِدِ أَسِتَ فَاكَ فَإِنَّ لِفِكِهُ أَفُدَلُ قَيِّدِ إِلَّا لِدِرْلِ وَالتَّقَوَى وَعَدَلُ قَاسِدِ وَلِلِ مُعَادِ إلا سنة للهدى وليسيونك من جميل صدايد أتفئينا فكيئا واحدا متوليها أشتو على شيطان من ألفها بيدي بجاي محمد الرسول محمد أتتمنيت أنت مصفك يا منزلا تمنيت أنت مصفك يا منزلا بغيري إناهيوا جنون فنون أتي وليس كتساب المال دون مساكتو وليس كتساب المال دون مساكتو والله تحمل خفاليس كيف يكون بجاي محمد هوا كل مجدي تلي ولا وجلالتي أنا بن هوا كل مجدي تلي ولا وجلالتي وجانا بآياتي ما أتي كل قولتي والله تلا يسمى بالله فما شك فيهم فواهلف دلالتي في الكتاب بعد إلف دلالتي تكاندا ما خافكرو ما دانداري غراو بجاي محمد أهاسد أمتو أنا في والله تلا يسمى بالله